أزرق، القلم في الفصل أزرق، والأني خط الميري أزرق، القلم في الفصل أزرق، ختم ختم النسر الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح، ركبوه البوكس الأزرق. وأما قال مقلوب وهطفح، ركبوه البوكس الأزرق.

وشم اللعنة الأزرق دق وشم اللعنة الأزرق البنات القطر فاتهم بخ تحت عينيهم أزرق